اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا على حسن المتابعة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح يتجدد مع الأمل وتشرق معه الأمنيات الجميلة. صباح نرجو أن يحمل لكم الطمأنينة في القلب والتوفيق في الخطى والبركة في كل ما تصنعون. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في لقاء جديد من تغاريد الموعد الصباحي الذي نلتقي فيه على المحبة والكلمة الطيبة لنشارككم أجمل الخواطر وأبرز الأخبار وكل ما يجعل بداية اليوم أكثر إشراقا وحيوية. في كل صباح مستمعينا هناك فرصة جديدة لنبدأ من جديد، لنقترب أكثر من أحلامنا، ولنمنح أنفسنا مساحة من التفاؤل مهما كانت تحديات الأمس. فالحياة أبداً لا تنتظر المترددين، بل تفتح أبوابها لمن يستقبلون يومهم بقلب ممتن وروح مفعمة بالأمل. يسعدني أكون معكم اليوم سلسبيل زايد في الإعداد والتقديم، ويرافقني اليوم في التنفيذ شافي الهاجري، لنقضي معا وقت ممتع ومفيد يليق بصباحاتكم الجميلة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

صباح النور والسعادة وحياكم الله عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج FM وفي برنامجكم الصباحي اليومي تغريد. نذكركم بترددات إذاعة صوت الخليج من داخل دولة قطر على 100.8 FM أو على التردد 99.0 أو تقدرون تسمعونا على التردد 93.4 FM. إسطنبول تركيا على التردد 99.4، أما الكويت فعلى التردد 102.4، وفي العراق تقدرون تسمعون أثير إذاعة صوت الخليج في البصرة على التردد 98.7 وبغداد على التردد 95.0 FM. في سلطنة عمان مسقط على التردد 107.7 FM تقدرون تسمعون أثير إذاعة صوت الخليج، وصلالة على التردد 91.6 FM. أما في الأردن تقدرون تسمعون الأثير عبر التردد 89.1 FM في عمان. ولكل مستمعينا في فيينا، جنيف، زيورخ تقدرون من خلال الديجيتال تتابعون أثير إذاعة صوت الخليج، وأكيد في أي مكان بالعالم تقدرون تدخلون فقط على محرك البحث جوجل وتكتبون skr.fm أو موقع إذاعة صوت الخليج وتشوفون الموقع وتقدرون تضغطون على البث المباشر وتسمعون الأثير بشكل واضح وجميل جدا. وأكيد تواصلكم في جميع برامج إذاعة صوت الخليج نرحب فيه من خلال الواتساب على 0-0-9-7-4-4-0-3-0-30-0-4-0-30-0. طيب، فتح الخط فقط 0-0-9-7-4 للي يسمعونا من خارج دولة قطر، من داخل دولة قطر وخارجها نفس الرقم 4-4-0-30-0. وياهلا وسهلا بالجميع، ونرحب فيكم أيضا عبر منصة إكس عبر حساب إذاعة صوت الخليج.

صباح الورد والسعادة، وحياكم الله عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج اف ام، وفي برنامجكم الصباحي تغاريد. هناك أشخاص يستيقظون كل صباح وهم يحملون على أكتافهم ما لا يراه الآخرون، يبتسمون، يؤدون أعمالهم، يلتقون بالناس ويبدون وكأن كل شيء على ما يرام، بينما في داخلهم معركة صامتة لا يعلم عنها أحد، معركة بين الاستمرار والتعب، بين الأمل والخذلان، وبين الرغبة في المضي قدما والحنين إلى مكان يشعرون فيه بالأمان. ولعل من أصعب هذه المعارك تلك التي يخوضها المغترب، ذلك الإنسان الذي ترك جزءا من قلبه في وطنه ومضى يبحث عن مستقبل أفضل أو فرصة جديدة أو حياة أكثر استقرارا. قد يعتاد على الشوارع الجديدة وعلى الوجوه الجديدة وعلى تفاصيل يومه المختلفة، لكنه لا يعتاد بسهولة على غياب من يحب، ولا على المناسبات التي تمر وهو بعيد، ولا على شعور الاشتياق الذي يزور قلبه فجأة دون موعد. إلى كل شخص يشعر اليوم أن الحياة أثقلت عليه وأن الضغوط أكبر من قدرته على التحمل، تذكر أن ما تمر به الآن ليس دليل على ضعفك، بل قد يكون دليل على حجم المسؤوليات التي تحملها وعلى المسافات التي قطعتها رغم التعب. ليس من السهل أن تستمر عندما تكون وحيدا، وليس من السهل أن تنهض كل يوم وأنت تفتقد أهلك أو وطنك أو شخصا أو أشخاصا كانوا يمنحوك القوة. لكن انظر إلى نفسك قليلا، كم مرة ظننت أنك لن تستطيع الاستمرار ثم أكملت الطريق؟ كم موقفا صعبا مررت به واعتقدت أنه النهاية ثم أصبح مجرد ذكرى؟ وكم ليلة ظننت أن الحزن سيبقى فيها إلى الأبد ثم أشرقت بعدها أيام أجمل مما توقعت؟ الحياة لا تطلب منا أن نكون أقوياء طوال الوقت، لكنها تطلب منا ألا نتوقف. أحيانا يكون الإنجاز الحقيقي ليس في الوصول بل في الاستمرار رغم التعب، وأحيانا تكون الشجاعة في أن تكمل يوما إضافيا وأنت تمنح نفسك فرصة أخرى، وأن تؤمن أن الظروف مهما اشتدت فهي مؤقتة. أيها المغترب، ربما لا تسمع كلمات التقدير التي تستحقها، لكن وجودك بعيدا عن وطنك ومحاولتك بناء حياة أفضل لك ولمن تحب هو قصة كفاح بحد ذاتها، وربما لا يدرك كثيرون حجم التنازلات التي قدمتها أو عدد المرات التي أخفيت فيها حزنك لتبدو بخير، لكن الله يعلم ذلك كله ويعلم مقدار الصبر الذي تحمله في قلبك. وفي هذا الصباح لا تنظر إلى ما تبقى من الطريق فقط، بل انظر أيضا إلى المسافة التي قطعتها. لا تركز على ما فقدته فحسب، بل تذكر ما اكتسبته من خبرة ونضج وقوة. أنت أقوى مما تعتقد وأكثر قدرة مما تتصور، وما يبدو لك اليوم جبلا شاهقا قد تنظر إليه بعد سنوات فتكتشف أنه كان المرحلة التي صنعت منك إنسانا أكثر صلابة وحكمة. فامضي في طريقك بهدوء وخفف عن نفسك قسوة المقارنة، واعطي قلبك حقه من الراحة، وتذكر دائما أن الفجر لا يأتي دفعة واحدة بل يبدأ بخيط نور صغير، وربما يكون هذا الصباح هو بداية ذلك النور الذي كنت تنتظره منذ وقت طويل. فصباح القوة لمن أنهكته الحياة، وصباح الطمأنينة لمن أثقله الحنين، وصباح الأمل لكل من يقاوم بصمت وما زال رغم كل شيء يختار أن يكمل الطريق.

يا صباح السعادة، وما زلنا مستمرين معكم في تغريدة عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نرحب بتواصلكم معنا من خلال الواتساب على 0074-44-0-30-0 يا هلا وسهلا بكل المغردين والتحايا الصباحية اللي قاعدة توصل لنا ما شاء الله حتى من قبل بداية الحلقة. عيسى السليطي يا هلا وسهلا فيك، والله يصبحك بالرضا والعافية، وشكرا على هالدعوات الصباحية الجميلة. وأتمنى اليوم أيضا تشاركنا في سؤال الحلقة اللي راح إن شاء الله على الساعة 7:30 نطرحها عليكم. شكرا لك يا عيسى. أما اليوم أبو هيثم من مسقط يشارككم بهالكلام، يقول إننا جميعا نبحث عن مناسبة لرفض ومقاومة شخص آخر، لكننا ننسى أنه عندما نقرر مقاومة شيء أو شخص ما سواء عقليا أو جسديا فإننا نعزز مقاومتنا، أما الواقع أو في أذهاننا. طيب، إذا أردت التمتع بالقدرة على التأثير فابدأ دائما بالقبول، وإذا أردت نزع السلاح شخص آخر فابدأ بالقبول، وإذا أردت تشجيع وتمكين شخص آخر على التغيير فابدأ بالقبول ولا تجعله قبولا مشروطا، وإلا فسيكون مجرد مقاومة متكررة في هيئة قبول أنت لا تزال تحاول السيطرة عليها. أسعد الله صباحكم بكل خير. يعني اللي فهمت من كلامك يا أبو هيثم أن أي شيء تقاومه بالحياة رح يلزق فيك أكثر. إحنا دائما نقول كل ممنوع مرغوب، وهالطريقة والاستراتيجية ممكن الواحد يتبعها مع الشخص اللي دائما يناحسه. يعني على سبيل المثال، إذا زوجها دائما يرفض، مثلا على سبيل المثال تبي تطلع، فهو كله يقول لا، قولي العكس، قولي لا بقعد في البيت. يمكن يقول لك لا اطلعي. فسبحان الله في بعض الناس والله يعني تشتغل معهم هالطريقة، يعني دائما يسوي شيء العكس، هو راح يرفض مثلا ويقاوم يسوي لك الشيء اللي انت تبيه. نفس الشيء مثلا نقول مع الاطفال، يعني اذا انت ودك الحين مع اجازة الصيف عيالك يعني يقرون ويتثقفون والى اخره، حطوا مجموعة كتب في الصالة ونبهوا ما حد يلمس هالكتب. سبحان الله، صدقوني مستمعينا، يعني فضولهم راح يدفعهم ان هم يروحون يفتحون هالكتب ويقرون هالكتب، لان فيهم فضول يبون يعرفون ليش احنا تم منعنا من هذه الكتب، او ليش الوالده او الوالد قال لنا لا تقرون هالكتب. فممكن هالاستراتيجيه تشتغل بشكل وايد حلو ومفيد. اما ابو هيثم يقصده في موضوع المقاومه، بالفعل لما نتقاوم شيء معين سبحان الله يمكن تركيزك يزيد فيه ويتم بشكل اكبر جدا. فالقبول أكيد، والتقبل، والواحد حتى يتقبل بعض الـ الـ الـ الأفكار أو الأشياء المزعجة سبحان الله بعد فترة يحس أن هالأشياء تتلاشى بدون أي مقاومة أو استرس أو توتر. فشكرا جزيلا لك مرة أخرى يا أبو هيثم. أبو معاذ من عمان يا أهلا وسهلا فيك، وشكرا على هالتواصل. من أخوكم راشد الرواحي أبو معاذ، تحياتنا لك يا أبو معاذ، وشكرا على هالدعاوى الصباحية الجميلة، والله يجزاك خير على هالكلام الطيب، وأتمنى أيضا اليوم تشاركنا بسؤال حلقتنا. أما علي خاطر يقول اليوم لا تتوقع أن يعجب بك الجميع، فكلما كنت واضحا مع نفسك وأكثر ثقة بما أنت عليه ازداد انقسام الناس حولك. البعض سيرتاح لحضورك والبعض الآخر سينزعج منه، ليس لأنك أسأت إليهم بل لأن الإنسان الواثق يفضح التردد، والإنسان الصريح يكشف الأقنعة دون أن يقصد. لذلك لا تجعل إعجاب الناس بك مقياسا لنجاحك ولا انزعاجهم منك دليلا على خطأك. قيمتك لا يحددها التصفيق ولا الرفض، كن واضحا واثقا وصادقا مع نفسك، فالأشخاص المناسبون سيفهمونك كما أنت، أما البقية فلن يقتنعوا بك مهما شرحت أو بررت.

0: يا هلا ومرحبا بكل مثبة الموجة على هوا صوت الخليج. ما زلنا معكم مستمرين في برنامجكم تغاريد، والحين نتوقف معكم مع فقرة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة. ومعنا اتصال من الهيئة العامة للطيران المدني، إدارة الأرصاد الجوية، قسم التنبؤات والتحاليل. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز الحامدي. يسعد لنا صباحك.
1: صباح النور.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت البلاد ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية من مساء يوم الأمس، وأدت إلى تشكل ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق وتدني في مدى الرؤية الأفقية من فجر اليوم، ومن المتوقع أن يتلاشى الضباب تدريجيا خلال الساعة القادمة. الطقس بشكل عام حار إلى حار جدا نهارا مع غبار عالق أحيانا. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة اليوم في مدينة الدوحة تتراوح ما بين 29 إلى 41 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، لا يوجد تحذير بحري اليوم، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 قدم. هذا هو، والله أعلم.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز الحامدي. ومثل ما ذكر اليوم لا يوجد تحذير لمرتادي البحر، فنتمنى إن شاء الله تستمتعون بالأجواء البحرية، ولكن درجات الحرارة مرتفعة، فأكيد اتخاذ الحذر والحيطة بوضع كريمات واقية من الشمس. كثير دراسات تكلمت عن موضوع الحين التان وهالسوالف، وقالوا لكم يعني الناس اللي محبة جدا لموضوع التان والاسمرار وإلى آخره، إنها شيء ممكن يضر الجلد بشكل كبير ويسبب لا قدر الله إلى سرطانات الجلد. فنتمنى أن احنا ننتبه لهذه النقطة، وأيضا عيالنا الله يحفظهم طبعا فترة إجازة والكل يروح المسبح، نختار الأماكن اللي تكون على الأقل فيها ظلال، يعني الطفل ما يكون معرض بشكل عمودي للشمس وهو قاعد يلعب، يعني ما راح ينتبه يعني الشمس ودرجات الحرارة وإلى آخره. فإحنا ما نبي تصير أي حوادث خلال هالفترة، فنتمنى منكم اتخاذ الحذر والحيطة، وربي يحفظ الجميع.

مرحبا، ما زلنا مستمرين معكم في تغريد على هواء إذاعة صوت الخليج. شكرا لكل المتواصلين معنا عبر الواتساب، والحين وصلنا معكم إلى سؤال حلقتنا لهذا الصباح. مع بداية الإجازة الصيفية مستمعينا، يخطط الكثيرون للسفر أو الراحة أو اكتساب تجارب جديدة، لكن تبقى لكل شخص طريقته الخاصة في استثمار هالوقت. فسؤالنا لك اليوم مستمعنا، لو أتيحت لك فرصة أن تجعل هذه الإجازة مختلفة عن كل الإجازات السابقة، فما الشيء الذي تتمنى أن تحققه أو تعيشه خلالها ولماذا؟ فأكيد يعني كل واحد فينا عنده خلينا نقول تخيل معين، تصور معين، وده مثلا يعيش هالمرة إجازة الصيف بشكل مختلف. قد يكون مثلا سفر إلى وجهة أنت بخاطرك تروح لها، أو أنك تتعلم مثلا مهارة جديدة وعندك الوقت أنك تتعلمها، أو أنك تقضي وقت أطول مع الأسرة، بما أن الإجازة تصادف إجازة مثلا مدارس، ممكن أيضا حتى أولياء الأمور يأخذون إجازتهم في نفس وقت إجازة أبنائهم، هذه فرصة كبيرة أن يقضون وقت مع بعض، أو حتى أنك تمنح نفسك فرصة للراحة واستعادة التوازن. نتمنى مشاركتكم معنا وأراءكم، نرحب فيها عبر الواتساب على 44030 من داخل دولة قطر، وأيضا من خارجها نفس الرقم، ولكن أضيف فتح الخط 00974 44030، أو من خلال منصة إكس عبر حساب إذاعة صوت الخليج. خلونا نتعرف اليوم على أحلامكم، خططكم لهذا الصيف 2026. لو أتيحت لك الفرصة أنك تجعل إجازتك هالسنة بشكل مختلف، شاركنا.

صباحكم ورد وسعادة. حابين نشارككم هالمعلومات الصباحية الجميلة. جسم الإنسان مستمعينا يتأثر بالإضاءة الطبيعية بشكل كبير سبحان الله، خصوصا في ساعات الصباح الأولى، فالتعرض لضوء الشمس صباحا يساعد الجسم على تنظيم الساعة البيولوجية، وهي النظام الداخلي المسؤول عن تنظيم النوم والطاقة والتركيز والمزاج خلال اليوم. لهذا يشعر كثير من الناس بنشاط أفضل عندما يبدأون يومهم بضوء طبيعي أو بحركة بسيطة في الصباح. كما تشير دراسات طبية إلى أن قضاء بعض الوقت في ضوء النهار يساعد على تحسين جودة النوم ليلا، لأن الجسم يعني يفرق سبحان الله بشكل أوضح بين وقت النشاط ووقت الراحة. حتى دقائق بسيطة من المشي الصباحي أو الجلوس قرب نافذة مضيئة قد تحدث فرقا ملحوظا في مستوى النشاط والتركيز. يعني احنا نعرف يمكن أجواءنا في الخليج، يعني الجو حتى لو كان في الصباح الباكر ممكن رطوبة، ويعني مثل ما نقول خنقة ودرجات الحرارة عالية، فمثل ما ذكرنا مجرد انك انت توقف مثلا قدام النافذة او دريشة وتستفيد من ضوء الشمس، هذا شيء بحد ذاته مفيد للجسم. احنا نقول مثلا عندنا في دولة قطر اماكن جميلة جدا يمكن انها تتحول الى جزء من روتينك الصباحي البسيط والصحي، مثلا كورنيش الدوحة بإطلالاته الهادئة، ممكن على البحر تستمتع بالمشي، أيضا حديقة الأكسجين التي تمنح شعور بالراحة وسط المساحات الخضراء، عندكم أيضا ميناء الدوحة القديم اللي يجمع بين جمال المكان والأجواء البحرية المميزة، وأيضا إضافة إلى درب الأسيل للمشي لمحبي طبعا المشي في الأجواء العصرية المفتوحة. فأحيانا مستمعين المشي الهادئ يعني يساعد بشكل كبير ويخلي الواحد يعني يكون في حالة من الهدوء مع بداية الصباح، ويمنح جسمه نشاط وصحة، ويمنح العقل أيضا فرصة لالتقاط أنفاسه، ويجعل اليوم يبدأ بطاقة أخف وهدوء أكبر.

يا صباح السعادة ويا هلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لأثير إذاعة صوت الخليج. موعدنا اليوم مع العنابي، حيث تتجه أنظار الجماهير القطرية مساء اليوم إلى مدينة سياتل الأمريكية، حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره منتخب البوسنة والهرسك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة فيفا وورلد كاب 2026، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة في مواجهة مهمة يسعى خلالها العنابي إلى تقديم أداء قوي يعكس تطور الكرة القطرية وروح الإصرار التي عرف بها لاعبونها. وتقام المباراة على ملعب طبعا بمدينة سياتل الأمريكية، وكل الأمنيات لنجوم منتخبنا الوطني وبالتوفيق والظهور المشرف، وأن يواصلوا رسم البسمة على وجوه الجماهير القطرية. فاليوم قلوبنا مع العنابي وثقتنا كبيرة بأبطالنا لرفع راية قطر عالية في هذا المحفل العالمي.

كل التوفيق لمنتخبنا العنابي في مواجهة منتخب البوسنة والهرسك اليوم. المباراة إن شاء الله الساعة 10 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة. فنتمنى من الجميع مشاهدة المباراة والدعاء للعيبتنا وربي يوفقهم إن شاء الله يا رب. نرجع لسؤال حلقتنا لليوم مستمعينا مع بداية الإجازة الصيفية، شنو الشيء اللي أنتوا حريصين على أنكم تسوونه خلال إجازة الصيف، أو الشيء اللي تتمنون تسوونه خلال هالإجازة؟ من المشاركات علي موسى من العراق، تحياتنا لك، ويقول بصراحة الراحة والاسترخاء هي معنى الإجازة الصيفية، لأن الغاية منها هو الراحة والاستعداد للبدء من جديد، والأهم أن تكون فرصة لممارسة الهوايات المفضلة. جميل يا أخوي علي. أما أم محمد تقول أتمنى أني أقضي إجازة كاملة مع أبنائي بدون انشغال بالهاتف أو العمل. أشعر أن السنوات تمر بسرعة. والله يا أم محمد أنا أوافقك الرأي بهالكلمة، وأريد أن أصنع معهم ذكريات تبقى في قلوبهم، فهذه فرصة جدا كبيرة أن إحنا حتى لو ما قدرنا نسافر أن إحنا نقضي مع عيالنا أوقات جميلة ونصنع لهم ذكريات ولا أروع. شكرا جزيلا لك يا أم محمد. أما خالد يا هلا وسهلا فيك ويسعد لنا صباحك، يقول أتمنى أني أزور والدي بشكل مستمر أو يومي خلال الإجازة، أن الشغل ماخذني عن البيت وقت طويل، وأشعر أني أجمل استثمار في هالوقت أني أقعد مع أهلي. جميل والله يا خالد، ويمكن مثل ما قالت أم محمد ظروف الحياة والوقت قاعد يمر بسرعة والأغلب مشغول سبحان الله، فهذه فرصة أيضا طيبة لك يا خالد أن أنت تزور والدك بشكل مستمر. أما نورة يا هلا وسهلا فيك ويسعد لنا صباحك، شكرا على هالمشاركة. تقول أتمنى أني في هالإجازة أتعلم السباحة، لي فترات طويلة كنت أجل هالهدف بسبة الخوف والانشغال، والحين جاء الوقت أني أتجاوز هالشعور وهذا التردد. تحياتنا لك يا نورة، وكفو عليك والله أنك تتعلمين مهارة جديدة، وتحديدا السباحة اللي فيها فوائد كبيرة جدا من ضمنها الاسترخاء، وإن شاء الله تحسين بهالشعور إذا قدرتي تداركين الخوف والتردد من السباحة، وربي يوفقك إن شاء الله يا نورة. أما سارة يسعد لنا صباحك ويهلا وسهلا فيك معانا، وتصبح بالخير على الجميع. تقول أتمنى أني أقرأ 10 كتب خلال إجازة، لأن عندي قائمة طويلة من الكتب المؤجلة، وأبي أني أرجع لعادتي القديمة في القراءة. والله برافو عليك يا سارة. موضوع القراءة احنا نقول لو ان شاء الله صفحة واحدة في اليوم، سواء انك انت حاب تقرأ كتاب معين، رواية، حتى القرآن الكريم يكون لك ورد يومي ثابت ان شاء الله نص صفحة او صفحة كاملة، هذا الشيء اكيد منه فايدة كبيرة جدا. فهدفك ان شاء الله تقدرين تحققينه، وهالإجازة تمكنك انك انت تحققين هدف 10 كتب خلال الإجازة. كل الشكر والتحية للي تواصلوا معنا من خلال الرسائل النصية أو اللي شاركونا بالاستماع. يا هلا وسهلا بالجميع. وآخر رسالة قبل لا نختم، عيسى السليطي يقول أنا أحب أقرأ كتب الشعر. جميل يا عيسى، وهذه فرصة أنك أنت تستمتع بقراءة كتب الشعر، فشكرا على مشاركتك لنا. في الأخير نقول الإجازة الصيفية تذكروا دائما أن أجمل استثمار للوقت في فترة الإجازة، راح يضيف لكم إن شاء الله ذكرى جميلة، مهارة جديدة، أو لحظة دفء مع من تحبون، ولا تجعلون الإجازة تمر دون أن تتركوا فيها أثر طيب في أنفسكم أو في حياة الآخرين، فالسعادة الحقيقية غالبا ما تكمن في التفاصيل الصغيرة التي نصنعها كل يوم. والله لازم أنا أقرأ هالرسالة. سعاد من الكويت يسعد لنا صباحك ويا هلا وسهلا فيك، وسبحان الله اليوم إحنا قاعدين نقول وينها سعاد اليوم، ما وصل لنا مسج منها، ف
فتحياتنا لك يا سعاد، وانت دائما تواصلك يعني يعطي نوع من السعادة. تقول أفضل أول شيء، تقول بالتوفيق للعنابي، أنا أفضل الذهاب للشاليه مع أخواني وأولادهم، الصراحة أستمتع عندما أرى البحر أمامي وخصوصا في الصباح الباكر. شكرا جزيلا لك يا سعاد، وبالفعل هذه فرصة أن الواحد يستمتع بالشاليهات ويطلع على البحر وتكون له جمعة طيبة مع الأهل. اليوم إن شاء الله نلتقيكم في حلقة جديدة، نتمنى لكم أيام مليئة بالراحة والطمأنينة والإنجاز. كانت معكم اليوم الإعداد والتقديم سلسبيل زايد، ومن التنفيذ شافي الهاجري. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحاً بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكراً على حسن المتابعة.

0: أسرار
1: سايب في البحر سبيك
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
2: قلب باطن
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وخير وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعينا الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. أبو هيثم كان طلب بهزي نواعم عصام رجي، أبو هيثم من مسقط. سعاد طلبت باختصار عبد الكريم عبد القادر. خالد خليل طلب مر الشتاء محمد جواد أموري. مازن طلب لملمت ذكرى لقاء الأمس لفيروز. أم حمد طلبت دار الهوى لإبراهيم حبيب. جمال محمد طلب الحالة تعبانية خي جوزيف صقر. مبارك المهندي طلب هنيارك عبد الرب إدريس. عادل بوبشي طلب الأمل عوض الدوخي. رجاء عبدو البستجي اشتكوا رجاء عبدو هي اللي بتغنيها البستجي اشتكوا اعتقد فاطمة الوهيبي اللي طلبتها. علي وجدات طلب طلع يا قمرة غازي العطار. ام احمد من العراق طلبت يا ابا الزهراء الهمزية النبوية ان شاء الله يا ام احمد. اعتقد في عنوان اخر للاغنية، والله اعتقد في عنوان اخر للاغنية، بشوف في عنوان اخر. يعني احنا مبارح كتبناه بس ما كانش إلا بصوت أم كلثوم، وأم كلثوم كانت موجودة. الأغنية أبو محمد اللي هي مبارح بصوت أم كلثوم، اللي بصوت أم كلثوم موجودة بصوت أم كلثوم بس ما أدعناها. والضياء حاجة اسمها والضياء اللي مبارح موجودة لأم كلثوم، بس لأن أم كلثوم كان موجودة معانا ما أدعناهاش. بس بعدين مين كمان في عيسى سليطي طلب فرج عبد الكريم. نعم نعم هذه مش لفرج عبد الكريم. نعم نعم نعم نعم لخالد الشيخ الظاهر. انت يعني يا انا يا انت. يلا يا عيسى سليطي. نعم نعم لخالد الشيخ وليست لي أغنية وطنية لفرج عبد الكريم. يمكن انت اعرف مني. طيب نشوف فرج عبد الكريم ان شاء الله. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال للفنان الكويتي احمد عبد الكريم يا ابو بسايل وننطلق ان شاء الله.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم عيسى السليطي اللي طلب نعم نعم لفرج عبد الكريم. صحيح أغنية وطنية بس ما يعني داخل عليها أصوات نشرات أخبار يعني ما ينفع تنذاع. فإذا وجدنا نص إذا وجدنا نسخة أنها ما فيهاش في يعني فيهاش الإضافات الموجودة من نذيعها بس ممكن تغير يا عيسى السليطي، غير نعم نعم إلى أغنية أخرى لو سمحت. علي موسى بمناسبة هو طبعا حاط الأغنية بمناسبة عيد إذاعة قطر. كل عام إذاعة قطر بخير. بكرة عيد إذاعة قطر، بس في طبعا تلفزيون وفي يعني الأغنية مش في طربيات، يعني ملهاش في طربيات. كويس، في مناسبة لإذاعة قطر نقول ألف مبروك لإذاعتنا الحبيبة إذاعة قطر من الدوحة اللي أنا شخصيا يعني نشأت فيها وتربيت فيها يعني. لكن ممكن تغير الأغنية لو تكرمت يا عيسى. علي موسى، وين راح علي موسى؟ الحالة تعبانة. أنا كتبت طلبك يا جمال محمد لجوزيف صقر. طيب نسمع عصام رجي. هزي يا نواعم طلبها أبو هيثم. إن شاء الله يكون متابع.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. أنا ببحث عن الأغنية اللي طلبها علي موسى، بتأكد أنه المطرب اسمه مش غريب علي، تأكد أنه من يعني من جيل الرواد ولا لا. صباح جميل من زيورخ، قسام الحويطي، أهلا وسهلا بك يا قسام. بس ما طلب أغنية قسام. في أحمد الحديثي طلب أغنية شموع الخضر لياس خضر، مبارك الخصيبي طلب ياسر بالطيور، أحمد الجميري، أم يامن من تركيا طلبت قالوا لي هاني الود لعبد الوهاب. أنا كتبت هذه الطلبات، وأشوف مين كمان. طيب فرج عبد الكريم كل شيء فيه يلفت للنظر، عيسى صليطي غير عيسى، شكرا يا عيسى، خلينا بس أغير اسم الأغنية. كل شيء فيك يلفت النظر يا أبو محمد، غير مستمعنا الكريم عيسى السليطي. كويس. طيب وصلنا وين؟ وصلنا عبد الكريم عبد القادر، باختصار طلبتها سعاد من الكويت.

ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وبطلب من علي موسى يغير المطربة اللي طلبها لو تكرمت يا علي غيرها. وفي عيسى سليت أنا كتب طلبك كل شيء فيه لفرج عبد الكريم إن شاء الله. البستقية اشتكوا أغنية رجاء عبدو هذه طلبها أعتقد أيوة فاطمة لهيبي، بس بأكتب في اسم فاطمة حتى لا أنسى فاطمة لهيبي. ونسمع مر الشتاء، مر الشتاء محمد جواد أموري طلبها خالد خليل.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نبيل، سجلت طلبي وأنت تتحدث عن أغنية أم كلثوم أمس تذاع أو لم تذاع. طيب، ما هو أنت أرسلت رقمك 17، يعني أنا يعني قبل كم 12 دقيقة بدأ البرنامج، من كان بدأ إلى ربع ساعة البرنامج، والطلبات بتبدأ تأتي يا نبيل من الساعة 8، من الساعة 8 يعني من ساعة ونص في طلبات. استوعبت يعني؟ قادر تستوعب ما أقوله؟ يعني نبدأ ناخد طلبات من الساعة 8، أنت بتيجي متأخر بعدين، فبتنزل الأغنية اللي طلبتها متأخر فبتزعل، لازم تستوعب هذه النقطة. يعني يا إما بتصحى بدري يا إما نشوف لك حل. يعني أنت الآن آخر اسم، أي آخر اسم، أي آخر اسم، رقم 17 نبيل. وين وصلنا؟ وصلنا فيروز في أغنية لملمت ذكرى لقاء الأمس، طلبها مازن.

وصلنا للعاشرة أو اقتربنا من العاشرة، بس قبل العاشرة في أرسل أحمد الحديثي على سالفة، يقول على سالفة لازم تصحى بدري. المدير سأل الموظف أنت ليه بتوصل متأخر كل يوم؟ الموظف أصلا أنتوا اللي بتفتحوا بدري. إحنا اللي بنفتح بدري صح؟ شكرا أحمد الحديثي، رسمت ابتسامة على وجوهنا في هذا الصباح، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك. ونروح كلمة في أغنية اليوم، الأغنية محمد مرشد ناجي، أهلا بمن سلم. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: كلمة سبول، سبول باليمني ما معناها في الأغنية؟ نسمعها كمان مرة.
1: بين السبول الخضر،
0: بين السبول الخضر، ما هو السبول اللي في ورد في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. المستمع الكريم نبيل يقول: أنا سجلت طلبي على بداية البرنامج 9:30 وليس قبله لأنني متماشي مع طبيعة البرنامج. يا مستمعنا الكريم نبيل، في ناس من الساعة 8 ببعثوا طلباتهم، من الساعة 8 لتسعة ونص، في ساعة ونص، ساعة ونص، مش معقول نقول للناس استنوا والله لأنه نبيل لسه ما طلبش. يعني فالمسألة ترجع لك. حابة أغنية، وعلى فكرة أغنية الختام حتكون أمانة عليك يا للطول بصوت صالح الحريبي اللي أنت طلبتها، ستكون أغنية الختام. ما عندك وقت، ممكن تسمعها في الإعادة بالليل إن شاء الله. وشكرا جزيلا لك. نسمع أم حمد، طلب أم حمد، دار الهوى لإبراهيم حبيب.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: بين السبول الخضر،
0: بين السبول الخضر، ما معنى السبول في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع جوزيف صقر، الحالة تعبانية ليلى، طلبها جمال محمد.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. كمان مرة بنسمع كلمة في أغنية.
1: بين السبول الخضر.
0: بين السبول الخضر، ما هي السبول الخضر؟ في الأغنية نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع هنيالك للدكتور عبد الرب دريس، طلبها مبارك المهندي.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويعني نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: بين السبول الخضر
0: محمد مرشد ناجي في أغنية أهلا بمن سلم. بين السبول الخضر، ما المقصود بالسبول الخضر أو السبول عموما؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع يعني الأمل، أغنية أم كلثوم، ولكن بصوت عوض الدوخي، طلبها عادل بوبشيت.

0: زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال. كمان مرة نسمع محمد مرشد ناجي.
1: بين السبول الخضر.
0: السبول، ما هو السبول باللهجة اللبنانية اليمنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب فاطمة لوهيبي البستقية اشتكوا لرجاء عبدو.

0: طيب للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبستعرض أجوبتكم إن شاء الله.
1: بين السبول الخضر.
0: السبول الخضر في أجوبة كثيرة وصلت. في عادل بوشيت يقول يمكن جمع سبيل تعني طريق غزو السبل يعني. لا مش هذا هو الجواب. علي موسى بيقول ممكن تكون السنابل الخضر. أيوة السنابل للقمح. هي أنت قربت يعني بس مش القمح، مش السنابل القمح. طيب أبو عبد الوهاب يمكن السنابل. أي سنابل؟ مين كمان؟ معنى الكلمة هي سنابل الزرع. هذا جواب أم أحمد من العراق. أيوة سنابل. سنابل إيش؟ هي مش السنابل. السنابل على طول على القمح والشعير وقال سنابل، بس في شيء مش سنابل بس هي يعني قريب. أبو هيثم من مسقط يقول معنى كلمة السبول معناها في الأغنية البساتين وتعني في اللغة الطرق. لا مش السبيل جمع سبل، يعني مش سبل جمع سبيل. لا السبول اسمه السبول. سعاد من الكويت الذرة الحمراء. صح يا سعاد أكواز الذرة. السبول هو أكواز الذرة أو أكواز الذرة الخضراء. صح يا سعاد، أنت فتحت جوجل يا سعاد. صح صح السبول في اللهجة اليمنية هي عرانيس الذرة أو أكواز الذرة أو الذرة اللي هي يسموها أكواز الذرة. وين كمان؟ أم الحسن الجابري من مسقط تعني سنابل الزرع. لا هي الذرة. الذرة. مازن معنى السبول هي سنابل القمح أو الذرة. الذرة خليك مع الذرة يا خليك مع الذرة. صح يا مازن. مين كمان؟ حسين فعوري من الأردن المقصود هي سنابل القمح الخضراء إن ما خاب ظني. لا هي الذرة وليست سنابل القمح، هي الذرة. حنان طلبت راح الهواء أو جان الهواء لليلى مراد. أنا سجلت طلبك وإن شاء الله. وبعدين هي جابت تقول جاوبت تقول تعني سنابل الزرع الخضراء الطرية قبل أن تجف، هي الذرة المقصود بها الزرع والمقصود هو الذرة. محمد حسن السبول يمكن القصد السنابل الخضراء هي الذرة. فاطمة الوهيبي السبول اليمني أو السبل هو المصطلح الشعبي المستخدم في اليمن للإشارة في سنابل وعذوق حبوب الذرة الرفيعة الذرة الحمراء أو البيضاء الشامية والمحلية قبل فصل الحبوب عنها. عذق النخلة والجمع عذوق ويقال بالعماني عسقة. شكرا يا فاطمة الوهيبي. طيب عيسى السليطي الذرة. الذرة أي صح يا عيسى الذرة. مين كمان؟ مين كمان؟ بس هي هذه الأجوبة. إذن هي الذرة الخضراء. وننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: أغنية
3: يا هلي يا هلي
2: بين صوت

اليوم أغنية يا صلاة الزين أغنية شهيرة جدا، هي من ألحان الشيخ زكريا أحمد. نسمعها الأول بصوت زكريا أحمد وبعدين نسمعها بالصوت الآخر.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وكل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة جدا. ونسمع الآن طلب علي وزداد، طلب غازي العطار في طلعية قمرة. إن شاء الله علي وزداد متابع.

الفنان غازي العطار اللي سمعناه الآن في طلع يا قمرة، توفي رحمة الله عليه بعد يعني صراع مع المرض. هو مواليد 1943 أعتقد، لا 41، مواليد 1941. بدأ حياته الفنية مع عدد من المطربين البارزين مثل شادي الخليج، عثمان السيد، غريد الشاطئ. من أشهر أغانيه بحور شوقي، عيني سهيرة، طلع يا قمرة، أنا غلطان، توبة، وعدد كبير من الأغاني الوطنية والرياضية. بدأ يغني وهو عمره 9 سنوات، عمل في وزارة الأشغال وبعدين اتجه إلى الغناء في عمر 13 سنة. قدم مونولوج من تلحين بدر القطان ومن كلمات أحمد عنبر، ووصل عدد أغانيه التي قدمها إلى حوالي 300 أغنية. نسمع مقدمة الأغنية ونعود. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله، ونسمع طلب أم أحمد من العراق. طلبت يا أبا الزهراء عليه الصلاة والسلام بصوت أم كلثوم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها، ونسمع طلب علي موسى، طلب عبد الحليم حافظ في أغنية حبك، طلب عبد الحليم حافظ حبك نار. إن شاء الله يكون علي موسى متابع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية ونسمع طلب عيسى الصليطي كل شيء فيك لفرج عبد الكريم.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وللمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. في رسالة من صادق يقول وين اليوم صباح الخير عليكم جميعا. أشكر جميع المشاركين في برنامج طربيات على هذه الاختيارات الطربية الرائعة المتنوعة. شكرا يا صادق. طيب في علي خاطر النجادي يقول تأخرت كثير لا يمكنني اختيار أغنية. شكرا يا علي خاطر النجادي. أبو رفيق من اسطنبول يقول يسعد لي صباحك أستاذنا الكريم. الأغنية هي للمطربة كروان شدوا للهودة جيلا. صح لكروان. وكروان اسمها جميلة نصور أصلا. اسمها جميلة نصور عرفت باسم كروان في اللاذقية. انتقلت مع عائلتها إلى دمشق في منتصف الأربعينيات. انتسبت إلى معهد النجاح وهناك بدأت بالغناء وكانت تؤدي أغنيات أسمهان. سنة 1945 شاركت في نادي الأطفال الإذاعي في كورس إذاعة دمشق، ثم التحقت بالمعهد الموسيقي التابع للإذاعة. تعلمت العزف على العود والسولفيج. أطلق عليها الموسيقي الدمشقي مصطفى هلال اسمها الفني كروان، وتعد أغنية شدوا للهودة جولة من كلمات رفعت العاقل ألحان عدنان قريش هي بداية انطلاقتها الفنية. معناها جوابك غلط يا سعى. مين كمان؟ مازن. المقدمة لكروان أغنية شدوا للهودة. صح يا مازن. سعاد من الكويت. سعاد تقول أغنية مصرية لمطرب مصري شعبي. سامحني أبو أحمد حاولت أن أعرف اسمه ما تذكرت. لا هي مطربة وليست مصرية، مطربة سورية اللي هي كروان. ومين كمان؟ محمد حسن. الأغنية طربية للفنانة المصرية الشهيرة والله نسيت اسمها، كبيرة وعجوز. ما عرفتش برضه. لا هي مش لمطربة مصرية، هي للفنانة السورية كروان. مواليد 1932 وتوفيت في 2001. واسمها جميلة نصور أو جميلة نصور أو نصور. إذن سدوا للهودج يلا نسمعها من كروان. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا أو اقتربنا من موعد الهدية. الهدية اليوم لعلي عبد الكريم من جلسات صوت الخليج الحصرية. لا تسأل الريح لا توصل الريح لا توصل الريح من جلسات صوت الخليج الحصرية. إن شاء الله تعجبكم.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كانت برضو جاوبت صح فاطمة الوهيبي أعتقد مقدمة الأغنية كروان شد الهودج. صح يا فاطمة الوهيبي. سعاد تقول من الكويت تقول ما يخالف بس حاولت المعذرة. لا ما في يعني احنا يعني بنتسلى يا سعاد ونتعباد المعلومة يعني يعني ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، ممكن يخطئ وممكن يصيب ممكن يعني مش أكثر يعني. طيب

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها نبيل، أغنية أمان عليك يا ليل طول، هي لكارم محمود، ولكن حب يسمعها بصوت الفنان الكويتي الراحل صالح الحريبي. إن شاء الله يكون نبيل متابع. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: شراب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

حيا الله جميع المستمعين مع إدانة الأصوات صوت الخليج وبرنامجكم الغنائي اليومي آمر تدلل ومساء أربعة جميل. نحييكم برفقتنا إبراهيم العزاوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، وأحلى مشاركة بتكون مشاركتكم أكيد على الهواء مع آمر تدلل ساعة مع الأغنية.

نحييكم على الأغنية الجديدة الرائعة للفنانة كنزي من أجمل أغنياتها الجديدة، ونهنيها للألبوم الجديد. هذه استهلالتها كانت معاكم في أمر تدلل، حياكم عبر الواتساب على 440-30,000 زائد منصة إكس. حياكم الله وشاركونا عبر الواتساب. أودي أقول لكم مستمعينا ساعات تسمع أغاني جديدة وحلوة فيها مواضيع وطرح جديد للمواضيع الغنائية، يكون فيها موضوع غريب. من ضمن هالأغاني أكيد اختيار مستمعتنا السعادة اللي تبي تودينا مع صحاك الشوء، أغنية جميلة للفنان فضل شاكر، وتهدي أكيد الأغنية سعاد للصديقات نورة نوف نظرة ألطاف ريوف عبير ومعالي، لأن فعلا صحاك الشوق من الأغاني اللي تحمل موضوع جديد وفكر جديد في الأغنية، وهي يعتمد على الفنان وذكاءه في اختيار كلمات الأغاني اللي تعتبر غريبة.

ودخيلوا شؤلكم يا أحلى مستمعين. إذا شاركونا على أغاني تحسون فيها طرح جديد في المواضيع في الأغاني، تشاركنا رحاو عبر منصة إكس وتقول أغنية رائعة الفنانة ذكرى، ما فيني شيء تعتبر فكرة جديدة على الأغنية ومن أجمل أغنيات الرحلة ذكرى. يعطيك العافية، ونبيكي مشاركتكم في أغاني تحمل مواضيع جديدة في الطرح الغنائي، يعني تسمعون الأغنية تحسون أو موضوع جديد، أغنية جديدة في الموضوع ما حد تطرقنا من الفنانين قبل. يعطيكم العافية أحلى مستمعين. ونقرأ الواتسابات اللي جاتنا. سعاد أكيد استمتعت بأغنية فضل شاكر صحاك الشوء. عيسى الصريطي يهدي شباب مجلس وبمطر تحديدا أغنية طبيعي للفنانة أحلام إن شاء الله. وجاسم الهايس من قطر يبي يسمع للفنان الجميل فهد الجبيسي يا ناس أحبه إن شاء الله. وأيضا أسامة الحيالي يا مرحبا من بغداد تحديدا يبي يسمع عبد الله رويشد أغنية عيني بعينك إن شاء الله. وبعد أبو محمد يبي يسمع أغنية جميلة، أبو محمد يكلمنا من اليمن تواصل معنا، يبي يسمع الفنانة بلقيس أغنية يا حرش إن شاء الله. لكن الحين ايش رايكم نسمعكم الاختيار؟ ترى المطرب اللي تكرر معانا تقدرون باللبي طلبكم ان شاء الله، ما تستنى في الساعه على الهواء، نلبيها في الساعه الثانيه من برنامج آمر تدلل. الحين اللبي اختيار عامر آل عبد السلام من سلطنه عمان، بيودينا مع الفنانه اميمه طالب في اغنيه بعنوان البكا راحه.

حياكم الله في آمر تدلل ومنورينا دائما بطلباتكم واختياراتكم. قلنا عيسى الصيطي بيسمع الفنانة أحلام. طبيعي حول موضوعنا أغنية تحمل موضوع جديد وفكر جديد. تقولي سعاد من الكويت تحب عبد الله رويش الدنيا الولا تعتقد أنها معبرة. وأخوي أسامة الحيان وغداد لا ما أقصد الأغاني الجديدة، الموضوع الجديد في الأغاني لما تسمع أغنية تقول أوه هاي موضوع غريب، مثلا دخلت غرفة المكياج حق كاظم السار موضوع جديد مثلا في الأغنية في الموضوع. فشنو أغنية يوم سمعت حسيت موضوع جديد على الساحة الغنائية وشي جديد في طرح جديد للموضوع الغنائي؟ هذا هو السؤال. وشاركنا وحياك الله. وأيضا مطلوبة أصالة في أغنية جميلة بعنوان لو تعرفوا، يهديها علي موسى حق منفذنا إبراهيم العزاوي يستاهل. الحين شو رأيكم نلبي اختيار مستمعنا بولورا من مسقط بيودينا مع جلسات صوت الخليج والعملاق أبو بكر سالم وسلام يحبر.

حياكم الله في آمر تدلل. حسن العجمي من الكويت يهدي بمطر، وأخونا علي وجداد في قطر أغنية فضل شاكر حياة الروح. علي وجداد لا تغير الطلب، لأن لو ما نلبي لك عبدالله رويشد بنلبي لك في الساعة الثانية ساعة أغانيكم، وبنلبي إن شاء الله طلبك. أكيد أنا أحبك أكيد للفنان عبدالله رويشد. وحول موضوعنا على الأغاني اللي تحمل طرح جديد، يقول لي مستمعنا أسامة الحيالي أغنية الأسامي للراحلة ذكرى. يعني ما شاء الله الآن يعني الكل يقول لي عن المواضيع الجديدة اللي هي اختيارات الراحلة ذكرى، مثل ما فيني شيء مثل الأسامي. ترى في وايد فنان بعد غنى وأغاني فيها مواضيع جديدة، سأما بعطيكم أمثلة بيكم أنتوا تشغلون مخكم وذاكرتكم تذكرون مع عن الأغاني اللي تحمل مواضيع جديدة. أبو محمد من اليمن قلنا بيسمع بلقيس يا حرش، وإن شاء الله. وأيضا مستمعنا فرحان اليمني بني بيودينا مع عبد الكريم عبد القادر، أنا اليوم تمنيتك. لكن الحين اللي باختيار علي موسى مع قديم الفنانة أصالة من ألحان سيد مكاوي أغنية لو تعرفه، والإهداء يوصل لأسرة برنامج آمر تدلل مع الشكر الجزيل. ونستمتع بهالأغنية الطربية الطويلة من أول ألبوم للفنانة أصالة اللي طرحته سنة 1991، وحمل أغاني مثل سمحتك سمحتك وايد أغاني نسمع.

مستمرين وياكم في آمر تدلل، والحين شوي نطلع من جو الأغاني ونقول لكم أخبارنا الثقافية المحلية في قطر الحبيبة، خاصة أن الستار أسدل على مهرجان الدوحة للمسرح في دورته 38، واليوم إن شاء الله بيشهد حفل ختام لكل العروض، وذلك على مسرح دخان بمبنى وزارة الثقافة. فكل الشكر لوزارة الثقافة اللي قدمت لنا 3 أيام من الأعمال المسرحية الجميلة، وضمت الأعمال المسرحية كالآتي: مسرحية المدينة الفاصلة، تأليف طالب الدوس، إخراج محمد الملة، ومع فرقة طبعا مع فرقة قطر، أيضا فرقة الدوحة المسرحية قدموا تحت الإنقاض، تأليف ياسر الحسن، إخراج فالح فايز، ومع فرقة الوطن قدموا الهير الأسود، تأليف وإخراج إشعيل الكواري. وإن شاء الله اليوم الساعة 8:30 حفل الختام بيتم تكريم عدد من الكبار اللي أثروا في الحركة المسرحية: أستاذنا الفنان الكبير محمد البلم، الدكتور أحمد عبد الملك، والفنان خليفة جمعان، والفنان طلال الصديقي. وبيتم أيضا استحضار أسماء أكثر من 30 شخص من الذين رحلوا عن عالمنا الفني، لكن تبقى ذاكرتهم، تبقى أعمالهم حية نابضة في قلوبنا. حول أي موضوع أغنية فيها موضوع جديد في الأغاني أو طرح جديد للمواضيع، تقول لي سعاد أغنية كاظم الساهر أيتها الوردة، وفي طلب أغنية أو مشاركة قصدي من أسامة الحيالي، طلعت مش طلب، مشاركة حول موضوع جديد للأغاني، أغنية اشرب مر للفنان كاظم الساهر. الحين ايش رايكم اللي بهذا الاختيار الجميل مع عبد الكريم عبد القادر في اغنيته انا اليوم تمنيتك انا اسف، اختيار فرحان من اليمن.

حول أغاني تحمل طرح جديد. يقول لي مستمعنا علي موسى أغنية عبد الله رويشد شاغلتني. يقول بدأت من الفتاة بعلاقة الحب، إن المبادرة من الفتاة فيعتبر شيء جديد. الله يعطيك العافية يا علي موسى على المشاركة، وإن شاء الله أبشر الحين الدور لاختيارك مستمعنا أسامة الحيالي من بغداد، ونسمع من أغاني الثمانينات الشهيرة عبد الله رويشد عيني بعينك من ألحان الراحل سليمان الملا. نعيش أجواء الثمانينات معاكم في آمر تدلل.

من أجمل الأغاني اللي تغنت للراعي المميز عبد الله رويشد أغنية عيني بعينك. نتمنى يا أسامة الحيالي استمتعت بطلبك علي وجداد. احنا بنعوضك بعبد الله رويشد، ما نبي حد ردة بنلبي طلبك أكيد، لكن في ساعة أغانيكم بعد نهاية برنامج آمر تدلل. الحين ايش رايكم نروح مع الأغنية الجميلة والاختيار؟ قلنا من إبراهيم الحين المفروض، الحين لبي اختيار عيسى الصليطي بيودينا من أجمل أغنيات ألبوم الفنانة أحلام سنة 99 طبيعي منك يغارون من ألحان عارف الزياني. نستمتع مع اختيارك مستمعنا عيسى الصليطي، ويوصل هدائك لكل الأصدقاء والأحباب. إذن أغنية تحمل طرح جديد للموضوع وأفكار جديدة، شاركونا عبر الواتساب 440 30 ألف. حياكم الله.

من آمر تدلل نحييكم جميعا. والحين اللي باختيار حسن العجمي يهدي أبو مطر وعلي في قطر الحبيبة، أغنية جميلة للراعي فضل شاكر في ألبوم 2006 ويا حياة الروح. نستمتع باختيارك حسن العجمي من الكويت.

وحياة الروح من أجمل الأغنيات، ودائما تتغنى في جلسات خاصة، في جلسات غنائية كثير من الفنانين يغنونها ويدندنونها من كثر ما حققت نجاح وانتشار واسع على جميع الأصعدة الفنية. لا احنا ما نسوي مسابقة غنائية، احنا نطرح موضوع للمستمعين، واللي يحب يشارك يعلق يعقب حياكم الله في أمر تدلل. فسؤالي، هل هناك أغنية تحسها في طرح جديد لموضوعها، إن الفنان غناها وتحس لما تسمع إن موضوع جديد في الساحة الغنائية؟ شاركنا. تحياتنا لك عدنان الحسني، بيسمع فيصل العلوي وأسيل الخدود إن شاء الله ولا يهمك. وقلنا لكم المطرب لو إن بثيناه راح نبثه في ساعة أغانيكم من 6 إلى 7 مع إبراهيم العزاوي منفذنا. الحين عمر العيسى، بيكون عمر العيسى مرافقكم في ساعة أغانيكم. أبو محمد من يمن، الدور لاختيارك مع بلقيس، يا حرش نسمع.

أحييكم في آمر تدلل ومستمرين معاكم وبكافة أغانيكم. الحين نلبي هذا الاختيار مع مستمعنا من سلطنة عمال عدنان الحسيني، بودينا مع جلسات صوت الخليج والفنان فيصل علوي في أسيل الخدود.

مستمرين معاكم في آمر تدلل، اختيار من مستمعنا سعودي بيسمع الفنانة نوال عبر منصة إكس في أغنية ذبحني الشوق. لكن شو رأيكم الحين نلبي اختيار مستمعنا من عمان بوسعيد البدري ونروح مع علي عبد الكريم في هذه الجلسة ما حرمتني الحب.

حياكم الله في آمر تدلل ومنورين دائما وأبدا في صوت الخليج. وسعيدين أكيد بتواصلكم حول مواضيعنا. موضوع فنان اختار أغنية أو أغنية برايك تحمل موضوع جديد على الساحة الغنائية أو طرح جديد للمواضيع، شاركونا في دقائقنا الأخيرة. اللي باختيار سعود من ألبوم الفنان نوال 2013، من أجمل أغنياته بهذا الألبوم أغنية بعنوان ذبحني الشوق. نسمع هذا الاختيار الجميل ونرجع لكم.

مستمعنا انت فاضي شوية؟ هاي اغنية للفنان حسن نمرة، نسمعكم اياها، واختيار حمزة نمرة، واختيار من مستمعنا، معلي شوية ما يمكن الاسم عندي غلط ما بين اسم الفنان، مع حمزة نمرة نسمع الاغنية فاضي شوية، اختيار مستمعنا فهد عبر منصة اكس. والاغنية هذه يقول لي فهد تحمل موضوع جديد وفكر في طرح الموضوع للأغنية، طرح الجديد، نسمع.

استمتعنا معاكم في الساعة ونلتقيكم باكر نفس الموعد من 5 إلى 6. من آمر تدل نحييكم، إبراهيم العزام التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، والأغاني للمطربين اللي ما لبيناها في الساعة بيرافقكم عمر العيسى وبيلبي الطلبات الجديدة في ساعة أغانيكم من 6 إلى 7. علي وجداد اسمع أغنيتك شاعر عبد الله الرويشد، أكيد أنا أحبك أكيد أكيد في ساعة أغانيكم. أغنية الختام نسمع اختيار هي عبر منصة إكس، فهد الشبيسي، سر الأرواح من جلسات صوت الخليج. انتهى اللقاء، إلى اللقاء.

0: مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام، يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأثير.
1: أغانيكم

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة، من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وخير وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. أبو هيثم كان طلب بهزية نواعم عصام رجي، أبو هيثم من مسقط. سعاد طلبت باختصار عبد الكريم عبد القادر. خالد خليل طلب مر الشتاء محمد جواد أموري. مازن طلب لملمت ذكرى لقاء الأمس لفيروز. أم حمد طلبت دار الهوى لإبراهيم حبيب. جمال محمد طلب الحالة تعبانية خي جوزيف صقر. مبارك المهندي طلب هنيارك عبد الرب إدريس. عادل بوبشي طلب الأمل عوض الدوخي. رجاء عبدو البستجية اشتكوا رجاء عبدو هي اللي بتغنيها البستجية اشتكوا، اعتقد فاطمة الوهيبي اللي طلبتها. علي وجدات طلب طلع يا قمرة. غازي العطار. ام احمد من العراق طلبت يا ابا الزهراء الهمزية النبوية ان شاء الله يا ام احمد. اعتقد في عنوان اخر للاغنية، والله اعتقد في عنوان اخر للاغنية، بشوف في عنوان اخر. يعني احنا امبارح كتبناه بس ما كانش إلا بصوت أم كلثوم، وأم كلثوم كانت موجودة. الأغنية أبو محمد اللي هي مبارح بصوت أم كلثوم، اللي بصوت أم كلثوم موجودة بصوت أم كلثوم بس ما أدعناها. والضياء حاجة اسمها والضياء اللي مبارح موجودة لأم كلثوم، بس لأن أم كلثوم كان موجودة معانا ما أدعناهاش. بس بعدين مين كمان في عيسى سليطي طلب فرج عبد الكريم. نعم نعم هذه مش لفرج عبد الكريم. نعم نعم نعم نعم لخالد الشيخ الظاهر. انت يعني يا انا يا انت. يلا يا عيسى السليطي. نعم نعم لخالد الشيخ وليست لي. أغنية وطنية لفرج عبد الكريم. يمكن انت اعرف مني. طيب نشوف فرج عبد الكريم إن شاء الله. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال للفنان الكويتي أحمد عبد الكريم يا أبو بسايل وننطلق إن شاء الله.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم عيسى السليطي اللي طلب نعم نعم لفرج عبد الكريم. صحيح أغنية وطنية بس ما يعني داخل عليها أصوات نشرات أخبار و يعني ما ينفع تنذاع. فإذا وجدنا نص إذا وجدنا نسخة أنها ما فيهاش في يعني فيهاش الإضافات الموجودة من نذيعها بس ممكن تغير يا عيسى صليتي، غير نعم نعم إلى أغنية أخرى لو سمحت. علي موسى بمناسبة هو طبعا حاط الأغنية بمناسبة عيد إذاعة قطر. كل عام إذاعة قطر بخير. بكرة

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أنا ببحث عن الأغنية اللي طلبها علي موسى، بتأكد إنه لأنه المطرب اسمه مش غريب علي، تأكد إنه من يعني من جيل الرواد ولا لا. صباح جميل من زيورخ، قسام الحويطي، أهلا وسهلا بك يا قسام. بس ما طلب أغنية قسام. في أحمد الحديثي طلب أغنية شموع الخضر لياس خضر، مبارك الخصيبة طلب ياسر بطيور، أحمد الجميري، أم يامن من تركيا طلبت قالوا لي هاني الود لعبد الوهاب. أنا كتبت هذه الطلبات وبشوف مين كمان. طيب فرج عبد الكريم كل شيء فيه يلفت للنظر. عيسى صليطي، غير عيسى، شكرا يا عيسى، خلينا بس نغير اسم الأغنية. كل شيء فيك يلفت النظر يا أبو محمد، غير مستمعنا الكريم عيسى السليطي. كويس. طيب وصلنا وين؟ وصلنا عبد الكريم عبد القادر، باختصار طلبتها سعاد من الكويت.

ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وبطلب من علي موسى يغير المطربة اللي طلبها لو تكرمت يا علي غيرها. وفي عيسى سليط أنا كتب طلبك كل شيء فيه لفرج عبد الكريم إن شاء الله. البسطجية اشتكوا أغنية رجاء عبدو هذه طلبها أعتقد أيوة فاطمة لهيبي، بس بأكتب في اسم فاطمة حتى لا أنسى، فاطمة لهيبي. ونسمع مر الشتاء، مر الشتاء محمد جواد أموري طلبها خالد خليل.

0: وحبك جديد واليوم بهاي الحال لا نسمه اطفال من داعي ولا جانب مهتري انسى وحبك جديد واليوم بهاي حوالك واليوم بهاي حوالك.
1: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نبيل، سجلت طلبي وأنت تتحدث عن أغنية أم كلثوم أمس تذاع أو لم تذاع. طيب ما هو أنت أرسلت رقمك 17، يعني أنا يعني قبل كم 12 دقيقة بدأ البرنامج، من كان بدأ له ربع ساعة البرنامج، والطلبات بتبدأ تأتي يا نبيل من الساعة 8، من الساعة 8 يعني من ساعة ونص في طلبات. استوعبت يعني قادر تستوعب ما أقوله؟ يعني نبدأ ناخد طلبات الساعة 8، أنت بتيجي متأخر بعدين، فبتنزل الأغنية اللي طلبتها متأخر فبتزعل. لازم تستوعب هذه النقطة، يعني يا إما بتصحى بدري يا إما نشوف لك حل. يعني أنت الآن آخر اسم، أي آخر اسم، أي آخر اسم، رقم 17 نبيل. وين وصلنا؟ وصلنا فيروز في أغنية لم تذكر لقاء الأمس، طلبها مازن.

وصلنا للعاشرة أو اقتربنا من العاشرة، بس قبل العاشرة في أرسل أحمد الحديثي على سالفة، يقول على سالفة لازم تصحى بدري. المدير سأل الموظف أنت ليه بتوصل متأخر كل يوم؟ الموظف أصل أنتوا اللي بتفتحوا بدري. إحنا اللي بنفتح بدري صح؟ شكرا أحمد الحديثي، رسمت ابتسامة على وجوهنا في هذا الصباح، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك. وين نروح؟ كلمة في أغنية اليوم، الأغنية محمد مرشد ناجي، أهلا بمن سلم. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: كلمة سبول، سبول باليمني ما معناها في الأغنية؟ نسمعها كمان مرة.
1: بين السبول الخضر،
0: بين السبول الخضر، ما هو السبول اللي في ورد في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. المستمع الكريم نبيل يقول: أنا سجلت طلبي على بداية البرنامج 9:30 وليس قبله لأنني متماشي مع طبيعة البرنامج. يا مستمعنا الكريم نبيل، في ناس من الساعة 8 ببعثوا طلباتهم، من الساعة 8 لتسعة ونص، في ساعة ونص مش معقول نقول للناس استنوا والله لأنه نبيل لسه ما طلبش. يعني فالمسألة ترجع لك. حب أغنية، وعلى فكرة أغنية الختام حتكون أمانة عليك يا للطول بصوت صالح الحريبي اللي أنت طلبتها، ستكون أغنية الختام. ما عندك وقت، ممكن تسمعها في الإعادة بالليل إن شاء الله. وشكرا جزيلا لك. نسمع أم حمد، طلب أم حمد دار الهوى لإبراهيم حبيب.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: بين السبول الخضر،
0: بين السبول الخضر، ما معنى السبول في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع جوزيف صقر، الحالة تعبانية ليلى، طلبها جمال محمد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. كمان مرة بنسمع كلمة في أغنية،
1: بين السبول الخضر.
0: بين السبول الخضر، ما هي السبول الخضر في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونسمع هنيالك لدكتور عبد الرب دريس، طلبها مبارك المهندي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال, و يعني نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: بين السبول الخضر
0: محمد مرشد ناجي في أغنية أهلا بمن سلم. بين السبول الخضر, ما المقصود بالسبول الخضر أو السبول عموما؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع يعني الأمل, أغنية أم كلثوم ولكن بصوت عوض الدوخي, طلبها عادل بوبشيت.

0: زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال. كمان مرة نسمع محمد مرشد ناجي.
1: بين السبول الخضر.
0: السبول، ما هو السبول باللهجة اللبنانية اليمنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب فاطمة لوهيبي البستقية اشتكوا لرجاء عبدو.

0: طيب للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبستعرض أجوبتكم إن شاء الله.
1: بين السبول الخضر،
0: السبول الخضر، في أجوبة كثيرة وصلت. في عادل بوشيت يقول يمكن جمع سبيل تعني طريق، غزو السبل يعني. لا مش هذا هو الجواب. علي موسى بيقول ممكن تكون السنابل الخضر، أيوة السنابل للقمح، هي أنت قربت يعني، بس مش القمح، مش السنابل القمح. طيب أبو عبد الوهاب يمكن السنابل، أي سنابل. مين كمان؟ معنى الكلمة هي سنابل الزرع، هذا جواب أم أحمد من العراق. أيوة سنابل، سنابل إيش؟ هي مش السنابل، السنابل على طول على القمح والشعير، وقال سنابل، بس في شيء مش سنابل، بس هي يعني قريبة. أبو هيثم من مسقط يقول معنى كلمة السبول معناها في الأغنية البساتين، وتعني في اللغة الطرق. لا مش السبيل جمع سبل، يعني مش سبل جمع سبيل، لا السبول اسمه السبول. سعاد من الكويت، الذرة الحمراء، صح يا سعاد، أكواز الذرة، السبول هو كوز الذرة أو أكواز الذرة الخضراء، صح يا سعاد، أنت فتحت جوجل يا سعاد، صح صح. السبول في اللهجة اليمنية هي عرانيس الذرة أو أكواز الذرة أو الذرة اللي هي يسموها كوز الذرة. وين كمان؟ أم الحسن الجابري من مسقط تعني سنابل الزرع، لا هي الذرة، الذرة. مازن معنى السبول هي سنابل القمح أو الذرة، الذرة، خليك مع الذرة يا خليك مع الذرة، صح يا مازن. مين كمان؟ حسين فعوري من الأردن، المقصود هي سنابل القمح الخضراء، إن ما خاب ظني، لا هي الذرة وليست سنابل القمح، هي الذرة. حنان طلبت راح الهواء أو جان الهواء لليلى مراد، أنا سجلت طلبك وإن شاء الله، وبعدين هي جابت تقول جاوبت تقول تعني سنابل الزرع الخضراء الطرية قبل أن تجف، هي الذرة المقصود بها الزرع، والمقصود هو الذرة. محمد حسن السبول يمكن القصد السنابل الخضراء، هي الذرة. فاطمة الوهيبي السبول اليمني أو السبل هو المصطلح الشعبي المستخدم في اليمن للإشارة في سنابل وعذوق حبوب الذرة الرفيعة، الذرة الحمراء أو البيضاء الشامية والمحلية قبل فصل الحبوب عنها، عذق النخلة والجمع عذوق، ويقال بالعماني عسقة. شكرا يا فاطمة الوهيبي. طيب عيسى السليطي الذرة، الذرة أي صح يا عيسى الذرة. مين كمان؟ مين كمان؟ بس هي هذه الأجوبة، إذن هي الذرة الخضراء. وننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
2: أغنية
3: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين.

أغنية بين صوتين. اليوم أغنية يا صلاة الزين أغنية شهيرة جدا، هي من ألحان الشيخ زكريا أحمد. نسمعها الأول بصوت زكريا أحمد وبعدين نسمعها بالصوت الآخر.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وكل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة جدا. ونسمع الآن طلب علي وجداد، طلب غازي العطار في طلعي قمرة. إن شاء الله علي وجداد متابع.

الهوى الليلة سمرة. الفنان غازي العطار اللي سمعناه الآن في طلع يا قمرة توفي رحمة الله عليه بعد يعني صراع مع المرض. هو مواليد 1943 أعتقد، لا 41، مواليد 1941. بدأ حياته الفنية مع عدد من المطربين البارزين مثل شاد الخليج، عثمان السيد، غريد الشاطئ. من أشهر أغانيه يا بحور شوقي، عيني سهيرة، طلع يا قمرة، أنا غلطان، توبة، وعدد كبير من الأغاني الوطنية والرياضية. بدأ يغني وهو عمره 9 سنوات، عمل في وزارة الأشغال وبعدين اتجه إلى الغناء في عمر 13 سنة. قدم مونولوج من تلحين بدر القطان ومن كلمات أحمد عنبر، ووصل عدد أغانيه التي قدمها إلى حوالي 300 أغنية. نسمع مقدمة الأغنية ونعود إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله، ونسمع طلب أم أحمد من العراق. طلبت يا أبا الزهراء عليه الصلاة والسلام بصوت أم كلثوم.

مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها، ونسمع طلب علي موسى، طلب عبد الحليم حافظ في أغنية حبك، طلب عبد الحليم حافظ حبك نار. إن شاء الله يكون علي موسى متابع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية، ونسمع طلب عيسى السليطي كل شي فيك لفرج عبد الكريم.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وللمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. في رسالة من صادق يقول وين اليوم صباح الخير عليكم جميعا. أشكر جميع المشاركين في برنامج طربيات على هذه الاختيارات الطربية الرائعة المتنوعة. شكرا يا صادق. طيب في علي خاطر النجادي يقول تأخرت كثير لا يمكنني اختيار أغنية. شكرا يا علي خاطر النجادي. أبو رفيق من اسطنبول يقول يسعد لي صباحك أستاذنا الكريم. الأغنية هي للمطربة كروان شدوا لي الهودة جيلا. صح لكروان. وكروان اسمها جميلة نصور أصلا. اسمها جميلة نصور عرفت باسم كروان في اللاذقية. انتقلت مع عائلتها إلى دمشق في منتصف الأربعينيات. انتسبت إلى معهد النجاح وهناك بدأت بالغناء وكانت تؤدي أغنيات أسمهان. سنة 1945 شاركت في نادي الأطفال الإذاعي في كورس إذاعة دمشق ثم التحقت بالمعهد الموسيقي التابع للإذاعة. تعلمت العزف على العود والسولفيج. أطلق عليها الموسيقي الدمشقي مصطفى هلال اسمها الفني كروان. وتعد أغنية شدولي الهودج والله من كلمات رفعت العاقل ألحان عدنان قريش هي بداية انطلاقتها الفنية. معناها جوابك غلط يا سعاد. من كمان مازن المقدمة لكروان أغنية شدولي الهودج. صح يا مازن. سعاد من الكويت. سعاد تقول أغنية مصرية لمطرب مصري شعبي سامحني أبو أحمد حاولت أن أعرف اسمه ما تذكرت. لا هي مطربة وليست مصرية, مطربة سورية اللي هي كروان. ومين كمان محمد حسن الأغنية طربية للفنانة المصرية الشهيرة والله نسيت اسمها كبيرة وعجوز. عرفتش برضه. لا هي مش لمطربة مصرية, هي للفنانة السورية كروان مواليد 1932 وتوفيت في 2001. واسمها جميلة نصور أو جميلة نصور أو نصور. إذن سدوا لي الهودج يلا نسمعها من كروان. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا أو اقتربنا من موعد الهدية. الهدية اليوم لعلي عبد الكريم من جلسات صوت الخليج الحصرية. لا تسأل الريح، لا توصل الريح، لا توصل الريح، من جلسات صوت الخليج الحصرية. إن شاء الله تعجبكم.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كانت برضو جاوبت صح. فاطمة الوهيبي أعتقد مقدمة الأغنية كروان شد الهودج، صح يا فاطمة الوهيبي. سعاد تقول من الكويت، تقول ما يخالف بس حاولت المعذرة. لا ما في، احنا يعني بنتسلى يا سعاد، بنتبادل المعلومة يعني. يعني ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، ممكن يخطئ وممكن يصيب، ممكن يعني مش أكثر يعني. طيب نسمع ياس خضر في شموع الخضر، طلبها أحمد الحديثي. إن شاء الله أحمد يكون متابع.

وعدي انا بحبه وراعي وده ان كان في قرب ولا في بعده انا بحبه وراعي وده.

الحب سعدي وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعدي.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها نبيل، أغنية أمان عليك يا ليل طول، هي لكارم محمود، ولكن حب يسمعها بصوت الفنان الكويتي الراحل صالح الحريبي. إن شاء الله يكون نبيل متابع. إذا مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.